القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وجهك الباطل إن الباطل كان جهوكا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna

والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم صل

اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في العافية والعتب واللطف والسلامة وبلوغ البرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المهتار وآل الأظهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد.